خلي غرزي صدريش يا غرام تتمنى تبيليسو زيز دوار دبيس بخاره و وشنوت سيتسوت خلي عرمينا صدريش سخواغان خلي غرزي صدريش يا غرام